اللي اخترتك يا رؤوف را منك يا الله. قل لي يا مقسيت مطلوب حيث أورى خلا الوحيد فالمعرى.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.

0: المجال في الخياس المدري ما دام سرا ستي كردردا كراغ لا شعبان بتسار دارجا دالتي بايم جانلي مو ام درجا بيسب كراغ لا بامبا ومام تشير ديغول كو مي جانلي موي مو داف كو مي عالم كل فان شر عربي صدر بالمن
1: تيات لا كو يبل فجاغاتي كرمار بلا ما كيرفو ريو لوكاتي دغلول ما واخا دغلول ما والبتي لا فال لا واغاتي وي وما ام سيرنا ويل وان جاغاتي على سيبي وقت سيدي جي سلام فريد لا يباري بمثلي سلام كما مسكين وورد الاندبر على شيخ ابراهيم مسباي اهلي نبات جلال ازال ارض جميع اما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائل خسار فهلا مبجلا وكم من خميل فاق فضلا بفضلي الا ايها المقصود كل مؤمن ويا من يسير خمر بار لسيلي اتاك قريب من بلاد بعيده فلا يغفلن عن سي الخرب لجالي وكن لي ابا برا رئيما وناسيا فابخاك رب الارث او الجسر ولله لو كنت سالا من خدودكم الا مماتي ما نلت بمقصودي والله بيسري يبل دنغومبي ويواك جواب لو من تتربى amul fa am at bamba dal koy wolu ne da ko don hajar na mom la wolu cha mama at la ko yabal fakir makala wa huwa ala rabbul wara takawal cha mama la ko yabal fakir makala huwa ala rabbul wara takawala la dal njambur japp wa kar makala molem khamallahu besitum satala la dal njambur wa kerma kala molal xamal desitum la bum tatala amul famat bamba delu walu ko ne ko sari atok akhe xabone chamoma la sanci mbake bal dajale fay sikari wal kibar mam abdullah an waqtuba ba ñew visite keur ga ngir balak dom am fekul fa dara daralul ay tere ba jama mer ndort la def na mer dalit tasare ke serigne touba kana sun ek nar nar disa dalit tasare ke serigne touba sona sun ek dem nar disa lola taxal ma abdou bambana taban taban yermandim lana ko touba fatuba ala wahmam tern dunya wa ukhran mo taxel bi xaw mam abdullah modon lant noru sarro mam cerno modi lant noru sirro mu yenn cerno balako dem rekebe tuba bana len bambalay fa bebe ba cerno la wax bamba sel le dar muné ko jibril ñu nabi fa ne waxna ma sen bir xamal mambor ya la ya way sem ku modi ngor ya billahi baratul daraji wali وغيري غدن بلا تناول حنا يا بابا بامبا ген سنغال ني ديكو يوبو كونغو مو تابي تي غال سبحان من في البحر والبحر ما
0: اجرا جوار وكل جما سبحان من لي جاد في سبينا في خدمه لسائب المدينه سبحان من يوجد في النار الليل والاسرار والاسرار ترق لا بامبا gen cerno ru ya tabbi ca ge gen ko samal toli torok la bamba denk cerno ru wi tabbi ca ge gen ko samal toli yaangi melni gone guy watup tol di yegg sen kullu fard am njol
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam
4: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

المسلمين وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظه الله تعالى في الدارين

حسابه وليس هذا دفن وخرار يلوم وهو في غير وفي كبل بإذن ربي والمبعوث مبرار.

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيب الليقيا وهب يا ملكي كوني لديك كمن بالروي سوار بجايم العيس ما لا تغاربهم

0: بسجي وزهر مما آذى ميزان
1: بهم الفساد ترى بسلامته والله يدرك بالأكبر.

0: الخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلام الذي بالجر ختمه مسلما بخما يهوى ويختار، ولا لمن باقتزاز قد أوى شرفا لأنهم للورى سادات أخيار.

بنسئ للقلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهلا وقفار وسحوا والإلم ذهبا.

في ديخنه ومال فيه إذا انثاروا إذ أخرجوه بتكذيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذين.

برد وهو كرار ساق سراق نسرا كي يجيء به وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يهتم من الأجر.

0: أخفاء ما نسجم والغاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قرق سلا وهاديس وأقبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سق وإنكار
1: لم يجر بالقمر لم يجر إلى سنم والوالدان ما لولا بها برار أما أبو أبشر

كل قهار معلما على إسلام فتى عمر البشرى لأهل السماء والكل يختار بإتاس صد الله مرتفها وفدائل أنا كل تفكار قد حدب الناس طرا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس طرا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن من الأمسار هو سراج لأهل الفوز به أتى.

والنورين ثم له من الرسول القدسان وإزرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تفضيل كبار هاسمنته وردوار ومغفرة إسألن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي 70,000 وكل حقنا

سر مترم يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي أبدته

زوج بدل الليل فهو مختار لو السجاد والإرفان ما السرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشير

ليدفها الهما يبغيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل صبي عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام واسار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله.

0: توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي مبيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لينخالف أسرار وأخيار
1: وأنا أكون سيدا هابدا هبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا ربي صل على المختار وارض به عنه رداء له أرض وتكرار

أن وهب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها هن أمة المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بداها يا مالك الملك يا من جل أن

0: مبتقيا حول المجيب الدائي وأستكي إليهما من الضرر أرماسني حتى أراني مقدر.
1: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لما درنا بجاه خير الله لمن الأكرمين ثم بيمني.

وسيم المسلمين هاجرا ثم قهم خبا وأسنا مهاجرا ونجيهم وآفهم والتوفئهم ولا تواقسهم بكزيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يزركوا بك أهد وإن

بحفظ كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا فنفطرا واجعل جميع المسلمين في الهدى والمسلمات ثم آفهم حدا واجعل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بهدياتهم تخاء واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين.

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم بنا هدى وخيرا وقفهم بنا ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع إخوتي ونسبي.

وجا الكبيرنا يوقر الكبير وجا الكبيرنا يحن الصغير وجه القلوبنا على توددي بلا

العظيم والمؤمنين مولزين الظالم واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دار خرابية وهم وهم وقفنا أرقى السماء ونجنا ونجي كل مسلم.

وإلى سادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرهت أو كتبت أو نظرت إليها أبدا.

ممكن لزالك من جل ناسك جالي أواليك عن صدقائي كن من فقيري جاب قديري شدت حقيري باقي وقائي وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي للأسبياء وهو الجلي.

لكن أجزت أما التمست وما مدحت كان بلاي هرمدادي أرفادي أما الإهادي للبدلاء فكيف أهمي مدى لمهي.

يا خير ربي خير مربي. فيدخل بمعنى الله صلى وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافي في مضاء صافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صلي على سيدنا محمد وسلم. الغادي لما أغلقه والغادي لما سبقه، نادي الأقل بالأقل والهادي إلى صراطك المستقيم، وحلى آله أخ خدره ومقداره العظيم، وجلاتي أمداها جالبة إلى الإيمان والإسلام والشان، وإلى السعادة الدائمة فرجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث قرأت أو كتبت أو نشرت إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلحان ما تتقنا بأحمه الرحيم، والبلدان في الجنة التي وإن المتقون، وجل آمن هذه سكري إليك وإليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله.

العروس يزيد سين فرد بذبيه والجنان حرد حسايات الأطرال قيري مجيش ضمبان لزن خيري يجاد يجاد بالزياني وزن يكون سرياني عيادي الباقي بلا إحاتا ولا تغاسل ولا سماتا آتاني الباقي كتاب أسماء ولا ألاقي كل من تعجما حنيج سار لدتي والدا خير الكثير لا يسأل خالدا نباني بالمصطفى مصطفي أليه دهل ما ونفا أنفهي سقل لي قلب بقاي حمام يا كلابي يا شكوري شقر لي قد خايف أمن وغنى أني يداه تدور أني من كل عيدي ومرن بعد دمي بسم الله إلى في أبوابه لنظر دجال والكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شعب العظم جنتي ما برمد لدي وجنتي حرق لسير بسل وجنتي من يسام من سلام له دال وأفضل ملام رسول ما أمركم أحلام علي خلو شرعات أحلام سلد الأفكار عمدا لدام من جينو سري وصف القلدام قلبي شفا بكم رب قلني حبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جاري نباني بما بدا وما طفا وكوني بما يما طفا فريد بلاي كريم ورسول وزدي واطمن خير رسول من جدا من ديبان دفا أظن توجع إلي فندما حكمني حكيم ومن حكم ومن تعديل المنى والحكم يا غاد لي قدير والعليم ما دونه اللوم وتحليم نبى القدر عن فؤادي جهلا شد به لبذل حلم يخلا بلعني ألي من دلالي فصرت مجرا بلا إخلالي مع الأكيم ما ترى كليتي بيا البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أريد مشي الكتاب مشري وإنني فني أساد المصير إذا دلوا دعية النتمنى من مالك من ملك قد أمنا.

بدل سين بردافا خادا حد يطمني إلى قم الورام سلألي من غدا وشارام مد يدي لقر من خط المنام ليبلي أثر وكل أمنام أسنحو في شفري وغضري.

بما يقالب رب المدارين يا نبي دار الدنيا المدين بأكبر الوان الشهد قلبي لقرب المتى ربي كلما طلقوا مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أثم أو كبري من سن أنه يكون أبدا يليه بلا شيك قمة بدا نبج سنه بعني القديم بما عندي كل قديم فلاخو ولا لا يقول لذي يقني من خدام هل دني ما ببيد من عدام لكل من ضيقني من قدم ولم يطب الدنيا مهر الكذب هدار الحديد بجاء الحريم كما دخل به جياريم وجار بي بقدري يا زمان ساري قريب من نار المحزمان يسوق مما تهيب بالانديان ولا أذن قاله سرندان ساق لي الباقي قراب الانسران كنت يكون لي وجه مران تعلم من لجلق انتهاء ليبه تبدو لها بدر لي جود الكريم كرم باق وبند أراد كرم بدر لي جود الكريم وكرم باق وبند أبارك كرم شاء الله أنني مكرم كل وهب وبه كرم رلدان وأني رادي وكرني بأرف الأخراد وجاني جميل محمد أهل الأمين نفل سي لم يرد برا شريه البي ومبيد ترا براك بطرسني براك ما يبرز المندق بل بل زمان شل الذي يبعث العجلين شل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربان وقال أدى للوراء مهبان يترى مصدرك ربي مغران كن بالمدير جالبا منيرا لنور قرية الهند سلمات مدى القفاني الحدامات ما ترسل الله جل الله هليه العليون والله ما ترسل الله جل الله علي في الآل ومن والله يحمي أنيسي هو رمعه نم سجع ونم قاس الله للبر قر وجود عند البر مدن قصد مثل البحر حبه دار الوراة البر بقر مدن جارني بالبر خدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منام من كموق ولا ما كمنام إلا في البر والبحر أمان خير ولا قنفة غير المال بجلني في البر والبر مدام من مدوك بهدي شمس دام حدي يدي في البر والبر شنام حلني بي شغني شنام محمد بر وبر لم يرام فيما مدى نسيبه ولم يرام
محمد سيالي بسلام سجال وصبه بسلام نفى توجه أساه القبلي من توجه أساه يقبلي خبطك الأهلي في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شارني فراني كالإله الأهر وكون قير القلق ليس من جاني حنان إلى وداية لبي قد جانا من أمير ملتي محمد رشيد تيجي قلي حب جسيها إيهان كفرا قلي اسمي على لسو شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمدي بصري هلاك كوني قديم من به بولا لله الحمد وسر شرمدا فلا لسي شيء له قرمدا أغنب دي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من هالمين أغمد هابدنا محمودنا محمد وجاء ما ردود قوه باغ الكفاريم باد القوه فرت بالليل سيح أمني ملك شير أبدا بالمنني هل يمر لا وبتاميني وطهر القلب من دهميني لي يقول الله بالله ندي ما لا يرى أحدا في طندي يقولني الأمين بالأمين ما يشر أبدار بدهميني حضر الأمين بالقفي وابض بالمعلن والمحفين ما توجه أسال الله قنيت عن سيرين وأرماهين وجالس في ربي تفسيرين القدم نور والبصيرين إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أغرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقي الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلو محمد صلى الله عليه وسلم سجاه وسلم وعلاه يقدر المنابي أكد أريم يقرب دار بدل كبار يقدر المنابي أكد أريم يقرب دار بدل كبار وطل زمد على قيل يسرفان وكملة القديمة عرفان سرن بالتي وشار قدمي شبع كل يد قير عظمي شرف بادتي وشان قدمي شفاء كل بقير حدني نبى رسول الله بلسي أبا ليولي كان بأمن وربا وهي سوط وجين باقي ولي قرب من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود بقرآن والحديث ما دون وتفسير وتقديس ساقي المنذر قرصه وكرم باقي بخير مكرم تلي من كان في الأغراض فلا بسرنا أمر عديم بالي وشبيه والمصمم والمصمد لما قل العالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جائد رفض أمداه لقلبر يا سورا وجعلي ما قابها من شعري باقي الكريم الجلال
ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك حاجة الإمام قيم دراجهم ليس يصار بكريم النادهم مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من الله ورسول توجالي ونلت قير توجالي منابل انتهى وبردان شاغني ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعب من جال قبلان نجاني المنسل بالكتاب وحكم ما يهمي أن يتاب إن شاء قرد أو قرد غربان فستمنا توده ساك الغربان لي البشارة دروب دران ولا توجه إلي دران لي المنار بلا أقدار في درج أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركة فجاني مدي صار مدركا وجاني كريم ومأسس بأجر ما كتبوا بقصص وجاري كريم وحام أكسسي بأجر ما كتبه لكسسي فجاري بجر كل عرفين كتبه لي بأي سلفين كتر كريم جار لشعري بمخجر الهموم والأنوار لي قال يوم أرضه الأكرم ما دون مكرم وتكرم وجاري من جل عني شعري بما بي يقف امام شعري اللي يقر اجر بقدر عظيم شبانس الكرسي والغز عظيم ناجاري الغير عند الجاهدين لانني شروط شروع عامدين ناجاري العهد عند القائدين بما قدام وباء مهلكين أشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يهتد لشيء منه داع ولم يلم له قدري ويبيد من جعل لي ولم يكن له

ليش لبيك الكريم يا كريم بما دفيت وجود الله طريم أنا الذي يقاط ما أرجوه يا من إلي أنا بالوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلاسور رسول محمد بمشوري لسروري أحمد خير كريم شاوق قرمدا بمشوري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن مدان يدي أجرم لقى رب ما لقى للمنتقى من رب عليه هدن على كل شاكرا ربي على من سسع من أكرا أجاب رابيك رب باقي فلا نبي قلتي شباقي جساء ربي وجساء المتبع قادر ذلي ومنه يجتبع جساء ربي وجساء المتبع قادر ذلي ومنه يجتبع وليبع ربي ورب ذلي عن بلاد ولا أمراني عليد ربي ورب رادي حني بلا درن ولا أمراري وليد عن ربي ورب رادي حني بلا درن ولا أمراري ومن المؤمن بالإيمان ونسوسك في جمادي لسلب القرآن والحلمان من لا يسأل ويبا غليما مدني الباقي كروم البركات كما هباني النكاي مفركان وجاري باقي سبعا كدر ولسبا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين يبان نفالي ولس من ينسه وإنني به مفزعه يقودني ولا يقود مني إلى لمن سطب إذن مني يقود ولا يقود مني إلى لمن سطب إذن مني نبعني بي ومن فعل وراء واللي يقود بنبي يشورا بسبب كون العالدي وكون مهدي بجاي قوي خير كوني بسبب كون العالدي وكون لهبي بجاي خير كوني وين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سما نبى الكريم ودراري ومردي أبد بقربي نبى الكريم ودراري ومردي وكان في أبد بقربي قلبي قصفا وجهي ولن نشار الشافي المسار قلبي قلزة وجهني فيها ولن نشال السافي المشام قلبي قصفا وجهني فيها ولن نشال السافي المشام وقرري بلا مرر ولا أثن وقل كفاني الهل بمني تبينه ما الله يغرام علي جالي بالنغبان وجعل الأجر بقدر العظيم في بابي حبط من دور نصيم أذكر سر المهيبين مهام وبنبيهم لا يجمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلم نوجك ميثاق بما أهب لأنه القل حبيب العالم أنا بشلتي وجاهي جنتي محمد كالبرايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من ديني قرأ أفضل الكلام فلي وما يده لا ينفر حلسي إلى سناء حافظ هديتي إلى جمال ثانية من المعلم هبت بقانيا
من رجب إلى انتهاية الهجام له هلي صلوات الهجام نباني نذر بالمنفوه وصابغ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمطغى وجد أكر سنى وتبدأي أشياء سنى للمطغى وجد أفكار سلام ما سلام دي يفرغ الملام حد أداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاني باقي عفيف لسان وبه بايه جد وعيسان راني قول كريم أكرما فلن سار أبدا مكرما يد الكريم وفى بالإقرار وبه نزله دم على قرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له قدامي وأكاب قلبي ولا بصادق ولا ساجل لي جلبت ودف ظهرني ما ظهرني وحس يا سلمني ملتني ليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود ديكم فيكون ملكا شلد من قيدي دونكا ملتني القرآن والهلومان نفض من جهال والحليمان فقلي نفض قيد قريم وجدني قيد بقيد شرم فقلي المحورة المهررة قبت مني دور المكررة حددني بسر قديم وجدني مدي تقبلت بقدر جناحي سياق من أطيته در نظيم سلمتني من كل سوء وبلاء وصلت ملاقا وقير كبير وجدني إلا كملك مريم مستن حنين ملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مريم مستن حنين ملوك والمسلوم عوجني بمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وللودود ربي أمن لا أمين أكرمني كريم مناتهم وأبدا الناس ووراتهم كليم باق ولي ولطيم فالذي كرمه بي يقيم كليم كاب قيمات نفهام عن طهرات الأرض أكرمني كريم مناتهم وأبدا الناس ووراتهم كلم باق وولي ورطيب خلسي كرم الدين كلم قاب القيب ناس النفع أكرات ولا من رفيان وأجرى غريب الذين أهل بي مقبل هدوم ولقد الباقي ولي يتيم فالنبي المتفرات هل في مني سلام وسلام له من الله سلام وسلام وجعلني المطارق كل يتيم إلى ذات قدم أنضاهم أجل النيرين علي أني من له الحق عيرين ومنطقي وفيه هو قائدين لبلغي قلالي أتابا وقرني ما لم يري قتابا وجعلي ما لا يرى وقيرين وجدت أنتم قالي اسم قيرين اللي يقرا له في الدارين شيئا به سير من جارين نفر نفى انفاقا وقنها عن جدي النفاقا أغرمني كريم والمكرمون بجاي من شماته كرمين
لقدما يكون لي شرورا ولله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي في الليل ونهار قرهما مع الاندهار ليقول من له أيام ما دونه صيام وقيام ليقول من له أيام ما دونه صيام والقيام ليقول من له سرور ما دونه الطهور والتطهير ليقول من له سنون ما قرب الفرود والمسنون وكريم نبي كرم وعبده قل ولا مكرم وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجاري ما ليس أبدا سرور كل مهلي أبدا فلا أنكوني بلا أكداري.